قد يقول لك رانسا لي خون كبال تيرو لي كوتان كان اخوان نقا جوني نقلا استاس لي جون رانسا لي خون كبال اجا لي بارنكو ايرا بينو كويريل كون دي سيلان قانونتي بان لي بال قنا فيلومينا نقلي سيلال جوقيرين مرق جوقريب لي قنا تشكل استاخيل ايشك لي كون دي تاخيل مراري كليش كوك لي سا ماتريس مرخميو تشكوني لي تاخيل اين جيش بان لينكش كل إيش وتخو كنا كل ودلي قنا تشين لين كنا كيرسين مرخين كا كنا زجوم أي نكبين كش كوبا كيو نكش بانو كبيل خزجوم لبان لبال قنا فيلو منا نارو كبين كتاو ورانس تنا ميت سان بيدرو كارتشاس خيال لي إبلغ شوبو شام بومبيروس بولونتاريوس تشيش كاتلي ليبريريا لا في كل بلش تشال ميركولس فيرنس وكنا كيس اللي كتيلاران بقولا La cuestión harán dachlal martes, jueves, martes, jueves, sábado, chalenza, cuaxaque, onaldre lequela, to onaldre lequu. Naro, quine que spazo, caranza le spocle pal, 53-26-39-66. Harán de cuestión con la Filomena Pop. Acaban de decir que yo era como el dine que se va a hacer el ángel, acaban de decir que yo era como el dine أرين جو كنجي رابين جيلي سيتو لخيل جو قيري سالينا أخي خارين نكش كيل نكش قوابي أرين دي ريو چيكيتو دوس تيلمان پانسوس لاين جان قوا روميو كوي لي سيتو لخيل انتقنا جو قيري لي كومون لي ناين جو قوا آنب قوا إرنسوت البيرا خوني لأ بي كومون ساقت دي شخص يتشول جانو جو قيري اكي پان ديوش وكان أكيد سيد ولخينا تقلا مايدور قال من تقلا يوكين شريل بال سالينا خيخ أرين جان أرين يوكين شريل بال سالي تنميت واتمالا أرين شي واتمال سنجالي كما هو كان سيد ولخينا تقلا كون لنخون كبال لكوان توخران سالي كو نوو سولبين أرين شكاخبون توخران شكي سيد ولخينا وكان كل شيء على حين قتلات وخريقة وفرانكري نا كل شيء على حين لا يجوا كنجر البال أرين سالنا خخ شال وماريو وكان شيء على حين بيجوا خريقة شيء على حين على سقلا شيء على حين جو قري جانو وكان كل شيء على كمون رولاندو تشون نقوي جورج قابينجيل أران لانكين بنتيوش هاكي قوى رولاندو نقوى قويل نقوى قوى بي وكان أكيد جو قريج شوية لكمون نقوى يلوك نقوى بي ريلق كاخل بنتيوش

وقد قلقوا كنت قلقكم ليش قبلك كسر شقشبالي او هنا الريلي ايكو الريلي كوتان انا قوان مي الكوليس تي تقلي شمان تي تقلي شمان عبنا قوان كو قوان شاقي بريلي بو خوليو الريلي قوان شقاكاش قوان اوقوب تيم شاني رابين كيل شان شنم سيلي كوتان Karu sheke, karu shebanu, karu shekwot, karu shetau, masai lechol, masai lechol. Abana li khun khun, bajal aan li narah ut nasratawa rekankili karu narah rekankil. Ogan tekanak saich olehil bi komonesh. Cheroli ekoin guangorikin lekak angkel limarimba orkesta en las camchak estereo general 107.9.